0: تيجي نعيش لو حتى لحظة، دي لحظة بالدنيا.
1: لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية.
2: عبيت

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

إلي من شمسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا وسألوني وسألوني في مصر رايح

0: مش راح بخلي بهالسما نجمة، مش راح بخلي بهالسما نجمة، راح اقطفن بالليل عالسكيت عالسكيت عالسكيت.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: مش راح بخلي

والولاي ولاهي والويلي يا ضيه وحياة شعرها اللي عالكتف مشلوح اللي مع كل نسمة من الهوى بيا.

كل هالمعمور يا ويلي ويا عيني ويا ضي يا خيي ويلي.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بيغرق
1: ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعالم
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا. ترامب يقول إن الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة، وواشنطن توافق على صفقة ذخائر تعزز قدرات الدفاع الجوي للسعودية. ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى كييف لتقديم مقترح سلام لروسيا وأوكرانيا، وترامب يكرر بوتين لا يسعى لمهاجمة حلف الأطلسي. الشرطة التونسية تعتقل الصحفي البارز محمد اليوسفي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان مساء أمس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه شن غاراته بعد أن أطلق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. سجل بالأمس أيضا إشكال في الغبير بالضاحية الجنوبية لبيروت عقب مرور آليتين تابعتين لليونيفيل فيما حضرت دورية من الجيش إلى المكان. تريز جدعون من بيروت والتفاصيل.
3: بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، اعترضت القوات مسيرة قال إنها أطلقت باتجاه قواته المنتشرة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية، معلنا أن قواته شنت غارات على جنوب لبنان ردا على ذلك. ينعكس هذا التصعيد على حركة السكان مع تسجيل موجات نزوح من المناطق التي تشهد توترا أو غارات، وسط توجه عائلات إلى مناطق أكثر أمنا في بيروت. وفي الضاحية الجنوبية، زادت التوتر بعد دخول دورية تابعة لليونيفيل إلى منطقة الغبيري، حيث وقع إشكال مع عدد من المواطنين قبل أن يتطور الموقف إلى تدخل الجيش اللبناني، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أهمية حرية الحركة وتنفيذ المهام وفق التفويض الممنوح لها. وبين الغارات والتوترات الأمنية وحركة النزوح، يعيش اللبنانيون حالة من القلق والترقب، فيما تبقى الأولوية لتجنب التصعيد وحماية المدنيين وتأمين سلامة النازحين والسكان في المناطق المتوترة. تراجع عون، الضاحية الجنوبية لبيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: وإسرائيل أطلقت بالأمس 4 أسرى لبنانيين لا صلة لهم بحزب الله، الذي يلتزم الصمت حيال إعلانها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي. من القدس، زياد حلبي.
4: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا، باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني، وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل، رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق، ولم يكن فيه أي وجود لضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات، لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها. وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: عن الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات علي الطاهر، تحدث لمونتي كارلو الدولية العميد المتقاعد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، وكان يجيب على أسئلة نضال شقير.
5: هذه المرتفعات اكتسبت أهمية عندما كان قبل وقف إطلاق النار الوصول إلى هذا المرتفع خاض جيش الاحتلال الإسرائيلي معركة قوية في كفر تبنيت وخسر قائد كتيبة مع جنود. لذلك بدأنا كخبراء نضع أهمية لهذه التلة ورأينا أنها نعم تسيطر على مدينة النبطية ومن يحتلها يتحكم بتلال حاكمة، لكن الإعلان الإسرائيلي جاء بطريقة أن لم يعد هناك قيمة عملياتية، السيطرة العملياتية على هذه المنشأة تمت، لم تعد هذه المنشأة تشكل خطرا مستقبلا. حزب الله تكتم على هذا الموضوع ولم يصدر بيان حتى الآن. كنا نعتقد أن إيران التي حتى الآن لم تدافع عن حزب الله ستدافع إذا ما احتلت إسرائيل هذا المرتفع. يبدو أن لا ضحايا في المنشأة، لا أسرى، وكأن حزب الله ترك هذه المنشأة قبل أن يتقدم إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك اليوم فينا نقول أنه حزب الله اعتمد استراتيجية البقاء على سلاحه، والسلاح أهم من المرتفع ومن الجغرافيا.
1: العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي، وفي ظل التصعيد في المنطقة

0: إلى موافقة المشرعين الأمريكيين. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع الجمهورية الإسلامية أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غدا تصريح نائبه جاي دي فانس أن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن، هذا فيما الجهود الدبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد. علي منتظري من طهران.
1: تتحدث بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن جهود تبذلها قطر وسلطنة عمان وباكستان لإنهاء الحرب وإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. وفقا لهذه المصادر، فإن شرط إيران للعودة إلى المفاوضات هو التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، المذكرة التي وقعت بين الطرفين في باكستان. في المقابل تفيد تقارير بأن الولايات المتحدة تشترط للعودة إلى المفاوضات فتح مزيغ هرمز بشكل كامل وضمان حركة طبيعية لسفن الشحن وناقلات النفط، وهو شرط رفضته إيران حتى الآن بشكل كامل، مؤكدة أن مزيغ هرمز يقع تحت سيطرة طهران. وفي هذا السياق يقول محمد أكرمينيا المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الحل المناسب للولايات المتحدة هو القبول الفعلي بالواقع وتحمل التكاليف ومغادرة المنطقة، مضيفا أن من شأن ذلك جعل المنطقة أكثر أمنا وتقريب الشعب الأمريكي من الرفاه. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
0: قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين، فيما يحاول الحوثيون التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. مع دخول الحرب عامها الخامس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيقومان بزيارة خارجية في محاولة للتوصل إلى اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا. ترامب كرر أيضا اعتقاده أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دول حلف شمال الأطلسي الناتو، رغم أن ألمانيا حملت موسكو هذا الأسبوع مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة في مطار لايبزيغ. لميز زين الدين.
2: ترامب أكد أن المفدين سيحملان معهما مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك. هذا ولم يكشف ترامب تفاصيل بشأن المقترح وما إذا كان يتضمن تنازل أوكرانيا عن أراض تابعة لها في شرق البلاد. من جهته الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أكد أن كييف لن تنفذ غارات جوية خلال فترة زيارة، مطالبا روسيا أن ترد بالمثل. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف قد توجه إلى موسكو في أواخر الشهر الماضي في إطار مساع للضغط على نظرائه هناك للنظر في إمكانية التوصل إلى تسوية. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دول حلف شمال الأطلسي، وذلك رغم أن ألمانيا حملت روسيا هذا الأسبوع مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة في مطار لايبزيغ شرقي البلاد.
0: عن أهمية هذه الزيارة وقدرتها على إحداث خرق في المفاوضات بين كييف وموسكو، سألت مونتي كارلو الدولية دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.
3: أكيد أوكرانيا معنية بهذه الزيارة على اعتبار أن روسيا لطالما قالت أنها مستعدة للتفاوض، وبالتالي أوكرانيا تؤكد استعدادها لاستقبال مندوبين الرئيس الأمريكي للتباحث حول مخرجات اللقاء السابق للمسؤول الأمني الأمريكي الذي زار بوتين. وبالتالي هناك تعويل على نقطة هامة، وهي مسألة ماذا سيطرح الجانب الأمريكي، وهل سيصل الجميع إلى مقاربة فيها نوع من التفاهم حول إمكانية بدء المفاوضات. نأمل بالتأكيد ذلك، ولكن المؤشرات الواقعية والميدان يشير إلى صعوبة تحقيق ذلك. لماذا؟ لأن روسيا تكثف وتعلن عن أهداف جديدة، بل عن أنها معنية باستهداف بما فيها البنى التحتية الزراعية، ليس فقط الطاقة. كنا نتحدث عن الطاقة، اليوم نتحدث عن السكك الحديد، عن المستودعات الغذائية، مستودعات الأدوية. فبالتالي هل هذا التصعيد هو فقط جرس إنذار لأوكرانيا لتقبل ما سيعرض عليها في زيارة المبعوثين الأمريكيين، أم أنه فعلا هو عنوان للمرحلة القادمة، أن روسيا معنية في مزيد من هذا الاستهداف؟
0: الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. وقبل يومين من الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي، اتهمت أوكرانيا روسيا بشن

0: هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف. في تونس اعتقلت الشرطة الصحفي البارز محمد اليوسفي وهو صوت ناقد بقوة لسياسات الرئيس قيس سعيد، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد أن أيدت محكمة النقد التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو 40 شخصا بينهم معارضون بارزون في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة. تامر زغلامي من تونس العاصمة.
1: أمام مقر إذاعة إكسبريس إف إم قامت قوات والشرطة بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة. قوى مدنية وسياسية معارضة ومنظمات حقوقية ونقابية اعتبرت عملية الإيقاف استهدافا لحرية الصحافة ومحاولة لكتم الأصوات المنتقدة لسياسة الرئيس. وحسب محامين جرى التحقيق حول تصريحات إعلامية ومقالات نشرتها الكتيبة، في حين قالت السلطات أن التحقيق مع اليوسفي كان على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. ويعتبر اليوسفي من الأصوات البارزة المنتقدة لسياسة الرئيس التونسي، وعبر عن ذلك في منابر محلية ودولية. هذا وشهدت حرية وصحافة في تونس انتكاسة لافتة بعد تركيز الرئيس لكل السلطات منذ سنة 2021، ويلاحق عدد من الصحفيين وفق المرسوم 54 المثير للجدل بسبب مواقف منتقدة للسلطات. هذا وتنفي السلطة السياسية التضييق على حرية الصحافة، وتؤكد أن الملاحقات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
0: هنا في فرنسا وعلى مدى يومين تنظم وزارة الخارجية في جامعة السوربون النسخة الثانية من منتدى صناعة السلام الذي يهدف لتقريب منظومة الصناعة الدبلوماسية الفرنسية من المواطنين. موفد مونتي كارلو الدولية لهذه الفعالية علاء الدين بونجار التقى بوزير الخارجية الفرنسي جانوال بارو الذي تحدث عن أهداف هذه النسخة. نستمع إليه مرفقا بترجمة.
2: هذه النسخة الثانية من صناعة الدبلوماسية نظمت تحت عنوان صناعة السلام، وهي المناسبة لتمرير ثلاث رسائل. الأولى وهي أننا وصلنا إلى مرحلة من تاريخنا بلغت فيها الصراعات والنزاعات مستوى كبير من التصعيد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لهذا من الضروري أن نبدأ في بناء وصناعة السلام بداية في الأذهان. الرسالة الثانية وهي أن صناعة السلام هي مهمة الجميع، طبعا الدبلوماسيين وكذلك المختصين والصحفيين وخصوصا المجتمع المدني. والرسالة الثالثة، صناعة السلام هي قضية الشباب، وقد سعدت بحضور إطلاق مبادرة منظمة اليونسكو مع 145 شابا من مختلف أنحاء العالم الذين وجهوا نداء من أجل ثقافة جديدة للسلام.
0: وزير الخارجية الفرنسية جانويل بارو. صوتت الأمم المتحدة لصالح التحول عن خارطة العالم المستخدمة منذ القرن السادس عشر نحو خارطة تعكس بصورة أكثر دقة الأحجام الحقيقية للدول، وذلك بموجب قرار رعته دول إفريقية بهدف مواجهة التصورات التي تضع القارة الإفريقية في موقع هامشي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا. ترامب يقول إن الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة، وواشنطن توافق على صفقة ذخائر تعزز قدرات الدفاع الجوي للسعودية. ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى كييف لتقديم مقترح سلام لروسيا وأوكرانيا، وترامب يكرر بوتين لا يسعى لمهاجمة حلف الأطلسي.
3: شكرا لك رولا أبي حيدر.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية اليوم رضا؟
3: نبدأها من باريس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية. في لندن أيضا غيوم متفرقة مع 23 درجة مئوية. زخات أمطار مرتقبة في العاصمة الألمانية برلين، طقس غائم، درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية. العكس في روما، أجواء حارة تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. وفي مدريد أيضا تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية.
0: رهانات الصين على الشراكة مع مصر في إقليم مستقر.
3: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
5: تزامنت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر إثر اعتراف الحكم الناصري بجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى الجانب الثنائي يندرج التحرك الصيني في إطار عربي وإقليمي شامل. إذ سبق زيارة القاهرة استقبال بكين للعاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني، وفي هذه المناسبة شدد الرئيس الصيني على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط. على الصعيد الصيني المصري، أكدت المصادر المعنية أن بكين لا تتعامل مع الزيارة بوصفها احتفاء تاريخيا فقط، بل بوصفها رهانا على مصر كشريك مركزي في إعادة ترتيب حضور الصين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومجمل الجنوب العالمي وسط أزمات إقليمية ومتغيرات بنيوية تطال النظام الدولي. ومما لا شك فيه أن الزيارة توجه رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود البلدين، لها صلة مباشرة بشكل مباشر أو غير مباشر باتساع نطاق التنافس الصيني الأمريكي حول النفوذ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تلعب القاهرة دوراً أساسياً في التنافسية، ويمكن أن تتأهل لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي من خلال الربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. في لغة الأرقام، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي، علماً أن هناك نحو 3000 مصنع صيني داخل مصر. في الخلاصات، أكد الجانبان في بيان مشترك بين البلدين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأكد الجانب الصيني إدراكه للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي وحقها المشروع في حماية أمنها الماء والغذائي ومصالحها التنموية. إذ دعا الجانبان كل دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في أحداث ضرر، وفي ذلك تلميح إلى الخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التعاون العسكري بين مصر والصين ازداد على ضوء سعي القاهرة لتنويع مصادر السلاح وتطور الصناعة الدفاعية الصينية. هكذا استقبلت مصر رئيس الصين خلال انشغال أمريكا في حربها ضد إيران، ولا يشكل ذلك تحولا في السياسة المصرية نظرا لطبيعة وعمق العلاقات المصرية الأمريكية، إلا أن زيارة شي جين بينغ تعد في مطلق الأحوال خطوة صينية متقدمة مهمة في المنطقة على حساب واشنطن. وكان اللافت تشجيع رئيس الصين على تقليص النفوذ الأمريكي، والأهم هو ما قاله عن استعداد الصين للتعاون على حماية المضائق والممرات البحرية، ويمثل ذلك اختباراً لمصداقية الانخراط الصيني من أجل إقليم مستقر.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. نقرأ في موقع إندبندنت عربية: أمريكا في حرب بلا نهاية مع إيران وروسيا.
2: يرى السمكيلي في موقع إندبندنت عربية أن الحرب الروسية الأوكرانية تبدو بعد أكثر من 4 سنوات من القتال متجهة نحو نهايتها من دون تحقيق روسيا نصرا حاسما يتناسب مع قوتها العسكرية ومكانتها الدولية. وفي المقابل، تبدو أوكرانيا أقرب إلى الانتصار بفضل صمودها وتمسكها بأراضيها رغم اعتمادها الكبير على الدعم الأوروبي والأمريكي. ويرى الكاتب أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نجح في التحول إلى قائد سياسي وعسكري متمسك بإنهاء الحرب مع الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، بينما كانت مخاوف روسيا من اقتراب النفوذ الأوروبي وحلف الناتو من حدودها أحد دوافعها الرئيسية لشن الحرب. وتشير التطورات الأخيرة، يوضح الكاتب، للتغير في الموقف الأمريكي تجاه روسيا، خصوصا مع تحذير واشنطن لموسكو من مهاجمة أي دولة أوروبية، إلى جانب استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا وقدرتها على تنفيذ ضربات مؤثرة داخل الأراضي الروسية. ومع تضرر البنية التحتية الروسية وتصاعد الضغوط العسكرية، يبدو أن موسكو بدأت تميل إلى الاتصالات المباشرة مع كييف ما يعزز احتمال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
0: الحرب التي تذهب إلى ختامها عنوان في موقع البيان.
2: نعم رولا، يرى سليمان جودة في موقع البيان الذي تناول أيضا الحرب الأوكرانية الروسية أن الحرب الروسية الأوكرانية بعد أكثر من 4 سنوات من القتال تقترب من نهايتها من دون أن تحقق روسيا نصرا حاسما يتناسب مع قوتها. وتشير الكاتب لأن التغير الموقف الأمريكي تجاه روسيا، تصاعد الهجمات الأوكرانية داخل أراضي روسيا وتضرر البنية التحتية، كلها عوامل قد تدفع روسيا إلى التفاوض.
0: صحيفة العرب الجديد عنونت من جهتها حروب بلا نهاية لإملاء اتفاقات إذعان.
2: سلطت صحيفة العرب الجديد الضوء على ما تعتبره سياسة إسرائيل تقوم على إطالة الحروب ورفع سقف المطالب بهدف فرض اتفاقات بشروط إسرائيلية، مستشهدة بما يجري في لبنان وسوريا. ففي لبنان تتعثر ترتيبات تقضي بانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية، بينما تتمسك تل أبيب بمواقعها وتطالب الجيش اللبناني بتنفيذ عمليات وفق الإحداثيات والتوجيهات الإسرائيلية. وفي سوريا تتعثر المفاوضات الأمنية بالتوازي مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية في وقت تتواصل العمليات العسكرية والضغوط الميدانية. وترى الصحيفة أن هذا النهج يتكرر في غزة ولبنان وسوريا، حيث تترافق المفاوضات مع عمليات عسكرية وضغوط على المدنيين والبنية التحتية، ثم تتحول المطالب الإسرائيلية من هدف إلى آخر حتى بعد تحقيق الشروط المطروحة. وتنتقد الصحيفة الموقف الأمريكي، معتبرة أن الرئيس دونالد ترامب رغم انتقاداته المتقطعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهي غالبا إلى دعم سياسته.
0: أخيرا في صحيفة العرب اللندنية، قيادة جديدة للجيش الأردني، تحديات مرحلة ملتهبة.
2: نعم رولا، اعتبرت صحيفة العرب اللندنية أن القيادة الجديدة في الأردن تواجه بيئة أمنية معقدة تتداخل فيها أزمات فلسطين وسوريا والعراق، إلى جانب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وما يفرضه ذلك من مخاطر على الأردن بحكم موقعه الجغرافي ووجود قوات ومنشآت أمريكية على أراضيها. كما تبرز الصحيفة أهمية الخلفية الاستخباراتية في مواجهة تهديدات متطورة تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ والتهريب والجماعات المسلحة والحرب الإلكترونية. وترى الصحيفة أن تغيير قيادة الجيش لا يعني تحولا في العقيدة العسكرية الأردنية بقدر ما يعكس استمرارية المؤسسة واستعدادها لمرحلة أكثر تعقيدا، وتتمثل الأولويات المقبلة في حماية الحدود وتطوير قدرات الدفاع الجوي والإنذار المبكر والاستفادة من التكنولوجيا والاستخبارات، مع الحفاظ على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة دون تحويل الأردن إلى طرف في صراعات الآخرين.
0: شكرا لك محمد بوشيبة. والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
6: عودة الحديث إسرائيلياً عن احتمال التصعيد على جبهة إيران احتلت موقعاً متقدماً في الصحف والمواقع الإخبارية إلى جانب تطورات الجبهات، وتحت عنوان إيران تستعد لمعركة مختلفة تماماً وإسرائيل تراقب بقلق، كتبت معاريف. تقدر إسرائيل أن إيران تستخلص العبرة وتخطط لسيناريو خطير، هجوم منسق ومتزامن على جبهات عدة تشارك فيه إيران وحزب الله وحماس والحوثيون والميليشيات في العراق. والخطة التي تجري دراستها يفترض أن تتيح تفعيل جبهات عدة ضد إسرائيل في وقت واحد، بحيث تكون الحرب متعددة الجبهات جزءا من التخطيط منذ البداية. ونبقى مع معريف التي كتبت أيضا تحت عنوان إسرائيل راضية عن الضغط الاقتصادي على إيران لكنها تخشى سيناريو واحدا، ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤشرات متزايدة على الضائقة التي تعاني منها إيران، وتقدر أن الضغط الأمريكي بدأ يؤتي ثماره، لكنها تخشى أن تقبل إيران بتسوية مع الأمريكيين وأن تحتفظ بجيبها بالمشروع النووي. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس، هناك مؤشرات نرصدها تدل على أن الضغط الاقتصادي الشديد الذي تتعرض له إيران والخشية من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام قد يدفعانها إلى اتخاذ خطوات يائسة. لكن هناك سيناريو آخر قد تتخلى فيه إيران فعليا عن التصعيد في هرمز وتتوصل إلى اتفاق لوقف النار مع الأمريكيين، لكن مع الاحتفاظ بالبرنامج النووي. أما يدعوت أحرنوت فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: على الرغم من هذه التحذيرات والتهديدات والتقارير التي تشير ظاهريا إلى احتمال حدوث تصعيد مع إيران، لم نسمع عن وجود نية إيرانية للتحرك، كما أن ترامب لا يريد انخراط إسرائيل فيها حتى لا يتحول الصراع إلى مواجهة إقليمية. وتحت عنوان ترامب يريد إنهاء الحرب وليس واضحا ما إذا كانت إيران قادرة على ذلك، كتبتها آرتس: يستطيع ترامب من خلال تغريدة أو ظهور أمام الكاميرات أن يعلن أنه انتصر ويوقف إطلاق النار. أما في إيران لا توجد شخصية واحدة تتمتع بسلطة كافية لاتخاذ خطوة مماثلة. ومن إيران إلى لبنان، وتحت عنوان إسرائيل تستعد لاحتمال التصعيد بعد تطهير مجمع حزب الله في مرتفعات علي طاهر، كتب موقع القناة 12: أكمل الجيش الإسرائيلي عملية تطهير المجمع الضخم تحت الأرض التابع لحزب الله في منطقة مرتفع علي طاهر، وانتهت العملية من دون بقاء أي مسلحين أحياء داخل الموقع. وتستعد القوات الإسرائيلية حاليا لتدمير شبكة المنشآت المعقدة في وقت تتابع فيه إسرائيل محاولات حزب الله لدفع إيران إلى التدخل لوقف العملية. وفي ملف غزة وتحت عنوان كاتس: خطة تهجير الغزيين لا تزال قائمة، نقلت دعوت أحرنوت عن وزير الدفاع قوله إن المخطط تهجير قطاع غزة لا يزال مطروحا على الطاولة. وقال كاتس إنه لا يوجد حل حقيقي لغزة في النهاية من دون هجرة، وإن مديرية الهجرة جاهزة لتنفيذ ذلك عبر البحر والجو وبأي طريقة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ومستمرون بتقديم فقرتنا المتنوعة.
1: لحظات ونكون مع موجز أهم وآخر الأخبار مع زميلة لميس زين الدين. بعد ذلك النشرة الاقتصادية هي اليوم مع
0: زياد الطحش مستشارنا الاقتصادي في الخليج الطحش. ثم أخبار الاستهلاك مع كاردا.
1: وفيها رولا أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ نحو 4 سنوات، ولبنان غلاء متسارع يضغط على الأسر وسط تصاعد الاحتكار والأزمات.
0: في النشرة الرياضية وديع فيعاني يحدثنا عن خسارة كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد في الدوري المحلي، قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال في مدونة اليوم.
1: وكما كل يوم إبراهيم حزبون يلقاكم في ختام هذه الساعة في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-48-95-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
3: أهلا بكم مستمعينا. اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف، مشيرا إلى أن الهجوم كان يستهدف مكتب رئيس الجهاز. وعقب الاستهداف الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا، أكد زيلنسكي أنه طلب من جهاز SBU الرد على الاعتداء الذي اعتبره وزير الخارجية الأوكراني تصعيدا بالغا. التطورات الميدانية هذه تأتي قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ترامب أكد أن المفدين سيحملان معهما مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك. هذا ولم يكشف ترامب أي تفاصيل بشأن المقترح وما إذا كان يتضمن تنازل أوكرانيا عن أراض تابعة لها في شرق البلاد. زيلنسكي اقترح من جهته أن يرافق هذه الزيارة وقف لإطلاق النار مع موسكو. إلى ملف الشرق الأوسط وتحديدا إلى لبنان، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وذلك وفق وزارة الصحة اللبنانية. تأتي هذه الغارات عقب إعلان إسرائيل أنها سيطرت على مرتفع علي الطاهر، معتبرة أنه كان يشكل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى. إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل التي كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان. وبينما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الذين أطلق سراحهم هذا الأسبوع يشكلون الدفعة الأولى، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لبنان سينقل أيضا إلى إسرائيل رفات يهود قتلوا في ثمانينات القرن الماضي في لبنان. هذا ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، معتبرة أن حكومتي إسرائيل ولبنان أظهرتا ما وصفته بحسن نية، معربة عن أملها في أن يشكل ذلك أساسا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى. ومن المقرر أن يعقد البلدان جولة جديدة من المفاوضات الشهر الجاري، لكن لم يحدد موعدها بعد. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة سيطرت فعلا على مضيق هرمز وقسمت ظهر القوات الإيرانية بحسب قوله. أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل، كما معدات عسكرية أخرى ستعزز قدرات الدفاع الجوي للسعودية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
4: أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 8%، ووزير الخزانة الأمريكي يتوقع هبوط الخام إلى 40 دولارا بعد انتهاء الحرب مع إيران. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونت كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف تأثرت أسعار النفط خلال الأسبوع في ظل تزايد الغموض بشأن وضع مضيق هرمز وأفاق نهاية الصراع في الشرق الأوسط زياد؟
5: التوترات الجيوسياسية وتقلبات المواقف والغموض المحيط بحركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال ترسم مسار سوق النفط في وقت أعاد فيه تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر المضيق تسعير المخاطر في السوق. هذه التطورات دفعت سعر خام برنت القياسي إلى الارتفاع بنحو 8% خلال الأسبوع، ليقترب في ختام تعاملات الجمعة من 96 دولارا ونصف الدولار للبرميل. هذه المكاسب تزامنت مع مواصلة القوات الإيرانية استهداف سفن في مضيق هرمز، إلى جانب إطلاق صواريخ على الكويت والبحرين والأردن ضمن أحدث موجات موجة من التصعيد. كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تستهدف قريبا موقع جبل الفأس الإيراني، وهو موقع شديد التحصين يقع قرب منشأة لتخصيب اليورانيوم تعرضت لأضرار بالغة في هجوم سابق. هذه التطورات أعادت المخاوف بشأن احتمال اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهي المخاوف نفسها التي ساهمت في دفع خام برنت إلى الارتفاع بنحو 60% منذ بداية العام وحتى الآن. في المقابل قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن سوق النفط قد تشهد فائضا كبيرا بعد انتهاء الصراع مع إيران، متوقعا هبوط أسعار النفط لما يصل إلى 40 دولارا للبرميل، وأشار إلى أن ذلك قد ينعكس على عوائد السندات التي ارتفعت مؤخرا إلى أعلى مستوياتها في سنوات.
4: في موضوع آخر زياد، السعودية والإمارات تقودان تعافي ترسية عقود المشاريع في الخليج خلال النصف الأول من العام. كيف كانت وتيرة ترسية عقود المشاريع في المنطقة وسط بيئة إقليمية مضطربة؟
5: وفقا لتقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، ارتفعت قيمة العقود الاستثمارية التي جرت ترسيتها في دول الخليج بنسبة 23% على أساس سنوي إلى نحو 139 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على تعافي دورة الإنفاق الرأسمالي بعد تباطؤ مؤقت نتيجة التوترات الإقليمية. البيانات أظهرت أن التعافي تسارع خلال الربع الثاني مع ارتفاع قيمة العقود الممنوحة بنسبة 30% على أساس سنوي إلى نحو 60 مليار دولار. السعودية برزت باعتبارها المحرك الرئيسي للتعافي خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت قيمة العقود التي جرت ترسياتها في المملكة بنسبة 54% إلى 30 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 49% في الربع الأول. في المقابل حافظت الإمارات على موقعها في صدارة دول الخليج من حيث إجمالي قيمة العقود خلال النصف الأول بقيمة بلغت 67.7 مليار دولار وبزيادة 18% على أساس سنوي. هذا التحسن لم يقتصر على أكبر اقتصادين خليجيين، إذ سجلت قيمة العقود ارتفاعات قوية في عمان والكويت وقطر مع تعاف في الإنفاق رغم الاضطرابات، فيما تركز جانب كبير من الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. هذه المعطيات تشير إلى انتقال مسار الاستثمار الخليجي من تأجيل القرارات في بداية الحرب إلى زيادة الاستثمارات المخطط لها، ثم إلى تعزيز الانفاق الفعلي على المشروعات. يعكس ذلك مواصلة الحكومات والصناديق السيادية تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بما يدعم تعافي النمو والنشاط غير النفطي حتى مع استمرار التقلبات الجيوسياسية.
4: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، في لبنان غلاء متسارع يضغط على الأسر وسط تصاعد الاحتكار والأزمات.
1: نعم رولا، يشهد لبنان موجة ارتفاع متواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية مع تسجيل مؤشر أسعار جمعية المستهلك زيادة بلغت 19.05% خلال النصف الأول من هذا العام، وطول الغلاء المواد الغذائية والخدمات إذا ارتفعت أسعار الفاكهة إلى 22% والألبان والأجبان 11% واللحوم 7% خلال الربع الثاني مقارنة بالأول.
2: ولكن ما الذي يدفع الأسعار إلى هذا الارتفاع رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة؟
1: تعزو جمعية المستهلك ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وإقليميا إلى جانب تداعيات التوترات الأمنية وضعف الإنتاج المحلي واعتماد لبنان الكبير على الاستيراد، لكن العوامل الخارجية ليست وحدها المسؤولة، إذ تشير الجمعية جمعية المستهلك إلى أن الاحتكار وغياب المنافسة وتحكم بعض التجار بالأسعار يفاقم الأزمة، فيما لا تتراجع الأسعار عادة بعد زوال أسباب ارتفاعها.
2: الخبر الثاني يتعلق بأسعار الغذاء العالمية التي تسجل أعلى مستوى منذ نحو 4 سنوات.
1: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أعلنت ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في أغسطس آب الماضي بنسبة 1.9% إلى 133.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2022. وجاءت الزيادة للشهر الثاني على التوالي وشملت مختلف مجموعات السلع الغذائية الرئيسية.
2: ما أبرز السلع التي قادت موجة الارتفاع رضا؟
1: تصدرت أسعار السكر الزيادة بقفزة بلغت 11%، تلتها الحبوب بنسبة 2.2% ومنتجات الألبان بنسبة 2.3%.
2: خسارة كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد في الدوري المحلي.
1: التفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
6: صباح الخير. لم يحقق باريس سان جيرمان بعد أي فوز محلي هذا الموسم، وبعدما كان تعادل مرتين في أولى مباراتيه في الدوري المحلي، هزم في الثالثة 1-2 على أرضه أمس أمام موناكو الذي كان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد جولتين. باريس سان جيرمان افتتح التسجيل عبر مدافعه ماركينيوس خلال الشوط الأول، غير أنه تلقى هدفين في الشوط الثاني. باريس سان جيرمان الذي سيعود إلى ملعبه بارك دي برانس يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيكون عليه استضافة سلوفان براتيسلافا ليستهل حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي، اللقب الأوروبي الذي كان فاز به في الموسمين الأخيرين. وقبيل انطلاق مباراته أمام موناكو، أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد مدربه لويس إنريكي حتى عام 2030. كذلك أعلن تمديد عقود 5 من لاعبيه، وهم فابيان رويس وجواو نيفيس وويليام باتشو، بالإضافة إلى البرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو. وكان لويس إنريكي قد تولى تدريب باريس سان جيرمان قبل 3 أعوام وقاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، كما أحرز 3 ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في كأس فرنسا. وكما باريس سان جيرمان، ريال مدريد هزم أيضا في افتتاح الجولة 4 من الدوري الإسباني، هزم بهدف للاشيء على ملعب بيتيس الذي سجل عبر لاعبه الإيرلندي باروت في الدقيقة 81. كيليان مبابي أهدر خلال الضائع ضربة جزاء. ريال مدريد كان فاز في أول 3 مباريات له، كما فعل برشلونة الذي سيخوض مباراته 4 مساء يوم الأحد في ضيافة فالنسيا. في إنجلترا، حقق ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بعدما كان تعادل في أول مباراتين له، فاز بهدفين للاشيء على ملعب إبسويتش سجلهما المهاجم السويدي إيساك باكرا في المباراة في الدقيقتين 6 و 9. وأبرز ما في هذه الجولة 3 في إنجلترا الدربي اللندني بين أرسنال حامل اللقب وجاره تشيلسي الأحد. أرسنال بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوزين على كوفنتري وأستن فيلا. المدرب ميكيل أرتيتا:
7: بداية الموسم اعتمدت على عوامل كثيرة، وسير المباراة عامل حاسم، خاصة عندما نسجل باكرا جدا في المباراتين، مما غير مجرى المباراتين تماما. لكن الفريق قادر على اللعب بأساليب متنوعة، لقد حقق نجاحا كبيرا حتى الآن.
6: وبقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونزو، بدأ تشيلسي ب3 انتصارات في جميع المسابقات، وخسر خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو خدمات الأرجنتيني أنتو فرنانديز مدربه تشابي ألوندو.
7: لقد أجرينا محادثات مع إنزو قبل مغادرته، دائما باحترام وتقدير لما قدمه للنادي. لقد كانت تجربة رائعة ونحن ممتنون له، ولكن حان الوقت الآن للمضي قدما. لدينا في التشكيلة الحالية العديد من الشخصيات البارزة، ولاعبون يتمتعون بجودة عالية في جميع المراكز والخطوط.
6: مانشستر سيتي من ناحيته كأرسنال وتشيلسي فاز أيضا بمباراتيها في الدوري الإنجليزي له 6 نقاط، واستقبل في الساعات الأخيرة من الميركاتو لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أنتو فرنانديز قادما من تشيلسي. ومع تشيلسي كان لعب تحت إشراف المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا الذي يجتمع به من جديد مع سيتيزنز. أنزو ماريسكا:
7: أعرف أنزو جيدا، إنه لاعب يطمح دائما إلى الفوز، لديه عقلية الفائز، فاز بكأس العالم وبكأس العالم للأندية، والأهم من ذلك كله إنه لاعب لاعب يبحث دائما عن الفوز.
6: في إيطاليا انتزع كومو صدارة الترتيب بعد فوزه 4-1 على ملعب جنوا، له 7 نقاط من 4 مباريات مقابل 6 نقاط من 3 مباريات لكل من روما، الإنتر، ميلان، يوفنتوس، أتلانتا ولاتسيو. الإنتر يستضيف نابولي اليوم، يوفنتوس ضد ميلان غدا. ومن أبرز نتائج بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، تأهل حاملة اللقب أرينا سابالينكا إلى الدور ثمن النهائي بتخطيها الأوزبكية كاميلا رخيموفا بمجموعتين. ولدى الرجال تقدم كارلوس الكراس أيضا إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه ب3 مجموعات 6-3 6-4 6-1 على الصيني يبينغ وو. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
2: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 3 قتلى وأكثر من 20 جريحا. ترامب يقول إن الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة، وواشنطن توافق على صفقة ذخائر تعزز قدرات الدفاع الجوي للسعودية. ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى كييف لتقديم مقترح سلام لروسيا وأوكرانيا، وترامب يكرر بوتين لا يسعى لمهاجمة حلف في الأطلسي. الشرطة التونسية تعتقل الصحافي البارز محمد اليوسفي، وقلق أوروبي إزاء تثبيت الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة.
1: وإليكم الآن المدونة، مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
8: زمان قبل ما نتحول كلنا إلى وكلاء نيابة وأطباء نفسيين وخبراء أدلة جنائية بنظام العمل من المنزل، كانت الجريمة وقع لها متهم وضحية وتحقيق ومحاكمة. دلوقتي الجريمة بقت وجهة نظر. نفس العمل ممكن يبقى عندنا جريمة مكتملة الأركان لو المتهم من الفريق الخصم، ويبقى أزمة نفسية تستحق الاحتواء والعلاج لو المتهم من الفريق بتاعنا. خلال أسابيع قليلة انشغل الرأي العام بقضيتين بالغتي القسوة. في الأولى اتهمت محامية بقتل والدتها وتقطيع جسمانها، وفي الثانية اتهمت صيدلانية بقتل ابنها بعد ما حاولت خنقه ثم طعنته بالمقص. وقعتان مفزعتان وضحيتان لا يمكن أن تتحولا إلى مجرد تفصيلة في معركة سياسية أو فكرية، ومع ذلك كان لجمهور الإنترنت رأي آخر. ناس قالوا أن بشاعة ما نسب إلى المحامية دليل في حد ذاته على أنها لا يمكن تكون في حالة نفسية سوية، وبالتالي لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرمة عادية. وناس ردت أن المرض النفسي مش كارت أخرج من السجن مجانا، وأن التخطيط ومحاولة إخفاء الجريمة بيدلوا على الإدراك. وفي قضية الصيدلانية اتكرر تقريبا نفس النقاش. فريق قال أن لما أم تقتل ابنها ده دليل على أنها كانت بتعاني من ذهان أو انهيار أفقدها وعيها، وفريق تمسك بأنها عائلة ومسؤولة ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. لحد هنا الخلاف ممكن يبدو قانونياً أو طبياً مشروع. المشكلة أنك لو بصيت على أسماء المتعاطفين والغاضبين في القضيتين هتلاحظ أن البوصلة الطبية عند ناس كتير بتتحرك حسب الهوية السياسية. المحامية معروفة في دوائر العمل المدني، والصيدلانية من خلفية مرتبطة بأوساط الإسلام السياسي. وفجأة بقى بعض من طلبوا بالتريث وانتظار التقييم النفسي في القضية الأولى رافضين اصلا طرح الاحتمال في الثانيه، والعكس صحيح. بقينا ما بنسالش هل كانت المتهمه مدركه لطبيعه فعلها وقت ارتكابه، لكن بنسال هي تبع مين، وبعدها نقرر ان متهمتنا في الجنه ومتهمتكم في النار. والحقيقه ان القانون اوضح من بوستاتنا كلها. وجود اضطراب نفسي لا يعفي اي متهم تلقائيا من المسؤوليه. السؤال المحدد هو هل افقده الاضطراب الادراك او الاختيار وقت ارتكاب الجريمه. الموقف الإنساني والقانوني المتسق بسيط، حتى لو كان صعب على جمهور السوشيال ميديا. كلنا لازم نقول إننا بنطالب بتحقيق عادل وتقييم نفسي متخصص للمتهمتين، ونترك تحديد المسؤولية اللي يملك الأدوات والملف الكامل. لو أثبت التقييم إن إحداهما كانت فاقدة للإدراك يطبق عليها أحكام القانون أيا كان انتمائها، ولو أثبت إنها كانت مدركة ومختارة تتحمل المسؤولية أيا كان عدد أصدقائنا المشتركين معها. العدالة لا يصح أن تكون زيها زي الألجوريزم بتعرض لكل واحد الحكم اللي يوافق ميوله، لأننا لو قبلنا أن الجريمة تبقى وجهة نظر والمرض النفسي يصبح امتياز نمنحه للحلفاء وننزعه من الخصوم، فمش هنكون بندافع عن العدالة ولا عن الصحة النفسية. إحنا فقط هنكون بنمارس التعصب، لكن وإحنا لابسين البلطو الأبيض فوق تيشيرت الفريق. غادة عبد العال.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: الأبراج مع عرب الحدود إبراهيم حزمون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين أهلا وسهلا. سؤالنا عن القمر، هل مازال في الجوزاء أم انتقل إلى السرطان، وماذا عن الزوايا التي يشكلها اليوم؟
10: نعم، القمر بعده موجود يا رضا في الجوزاء لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج السرطان. خلو مسار عنا يا نسبيا طويل 6 ساعات، بيبتدي من الساعة 11 إلى 3 قبل الظهر، وبنتهي الساعة 4:30 بعد الظهر. خلال هاي الفترة ما نقوم ولا بأي خطوة جديدة مهمة أو مشروع جديد، يا قبل يا بعد. هلا بالنسبة للزوايا اللي مشكلها القمر، في عندي تنتين، الأولى جاية الساعة 11 إلى 3 قبل الظهر، تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة. هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. الزاوية الثانية متأخرة الساعة 10:30 بالليلة جاية، تربيع بين القمر ونبتون، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله، بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
1: إذن ننتقل الآن ونرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
10: الحمل بنقول له اليوم مثل مبارح، أنت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ممكن تجتاز امتحان أو تجري مقابلة إذا كنت مركز، خاصة إذا كان الامتحان عند الظهيرة أو بعد الظهيرة بشوي، هون ركز أكثر من المعتاد. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس يديروا بالهم في ساعات خلو المسار من الأوراق المالية المغشوشة. في المساء الحمل بيركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل تغييرات مطلوبة مثلا على المسكن، أو حتى يقوم بساعات المساء بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
1: إلى الثور؟
10: الثور مكسب مالي جاء على الطريق تقريبا زي مبارح، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس في ساعة خلو المسار هاي الطويلة 6 ساعات يمتنوا عن شراء أي حاجة ثمينة. في ساعات المساء الثور تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، والتجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: ماذا عن الجوزاء؟
10: الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، بإمكانه حتى في ساعات الصباح الباكر يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، بعد ذلك من الضحى فصاعدا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش يكمله. في ساعات المساء الجوزاء تنصب أفكاره على الميزانية في محاولة لإدخال تعديل عليها، ومنبشرهم خاصة مواليد شهر يونيو حزيران من هذا البرج بمكسب مالي أو هدية جاية في ساعات المساء.
1: ننتقل إلى سرطان.
10: السرطان امبارح واليوم مش مرتاح، فبنقول له هذا اشي يعني مؤقت، لأن الشمس الموجودة بالعذراء بتعوضه، بتشحنه بالطاقة، القمر هو اللي بيسبب له هاي المشكلة، ولكن هذا الشيء مستمر معاه لبعد الظهر. في ساعات المساء بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط، أكثر حيوية، المهم أنه بساعات خلو المسار ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة.
1: ننتقل إلى الأسد.
10: الأسد نشط اجتماعيا في هذا اليوم مثل امبارح، عمله بيلتقي الأصدقاء، إذا في صديق وعد وينفذ له مطلب في هذا اليوم يحاول أنه يحصل عليه لغاية الساعة 10:30 الصبح، إذا لا الإمكانية بتكون ضعيفة. شغلة ثانية عند الأسد أنه في ساعات المساء بيدخل فترة مش هالقد مريحة، مطلوب منه أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني.
1: ماذا عن العذراء؟
10: العذراء مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل امبارح، فبنقول له اليوم بإمكانك كمان في ساعات الصباح أن تثبت جدارتك إذا كنت موظف طبعا للمسؤولين، وتدفع بمصالحك لقدام، بس من ساعة الضحى فصاعدا ما تتقرب منهم، مش راح تستفيد، وخاصة للي بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله من ساعات الضحى فصاعدا. في المساء العذراء بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، ممكن صديق يجي يسهر لعنده أو هو يطلع مع صديق لشي سهرة.
1: وصلنا للميزان.
10: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة في ساعات الضحى فصاعدا فترة خلو المسار يكون صاحي أكثر، يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع ويبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. في ساعات المساء الميزان بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي، بخطط من الليلة لخطوة جديدة يقوم فيها بكرة حتى يدفع بمصالحه لقدام.
1: ما الجديد عند العقرب؟
10: العقرب مشغول أول شيء في بحر نهار مثل مبارح بأمور المالية المشتركة، فبنقول له أنه كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض القرض، بس دير بالك من ساعة الضحى لبعد الظهر ما تكفل ولا تقرض إنسان مال، يعني خليك حذر بأي خطوة مالية عم بتقوم فيها. الجديد عند العقرب هو بيرتاح من كل هذه الضغوط المالية بساعات بعد الظهر في المساء، يعني المقصود هون بعد الأربعة ونص هون العقرب ينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: إلى القوس؟
10: القوس مركز أكثر شيء على أموره اللي لها علاقة بشراكة مع طرف آخر، يعني ممكن تكون شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هلأ شراكة عاطفة ما في مشكلة أبدا، الأجواء الرومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر. شراكة عمل بده يكون صاحي، إذا بده يوقع عقد تجاري إذا في إمكانية يوقعه لغاية الساعة 11 إلى ثلث قبل الظهر فيش مشكلة، أما بعد ذلك لا بنخليه ليوم تاني. في ساعات المساء القوس بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، والفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس ينتبهوا مواليد برج القوس في ساعات المساء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: إلى الجدي الآن.
10: الجدي تراكم عنده العمل من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، حاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل، إذا بده يبادر بعمل جديد بس في ساعات الصباح لأنه من ساعة الضحى فصاعدا هون بده يكمل عمل يعني بدأ فيه من قبل ما قدرش يكمله، كمان يدير باله على أكله على راحته. ساعات الصباح فيها فرصة لمن يبحث عن عمل. هلأ في ساعات المساء هناك الجدي بركز أكثر على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة ممكن أنه يمضوا سهرة حلوة مع الطرف الآخر.
1: ماذا تقول لمواليد الدلو؟
10: الدلو هو اللي عنده الأجواء الرومانسية الحلوة وحابب يتقرب أكثر من الحبايب ويعزز العلاقة معهم، بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية بس فنية ناجحة معهم أكثر. في ساعات المساء الدلو ينتبه أكثر لصحته لأنه العمل بده يتراكم عنده تدريجيا، وهي على فكرة إشارة لبكرة وبعده لأنه جاي عمل جم لمواليد برج الدلو.
1: وأخيرا برج الحوت.
10: الحوت انشغل نمبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم نفس الشيء لكن اليوم يختلف عن مبارح لأنه عندنا هون خلو مسار نسبيا طويل، إذا بيقدر يعمل التغييرات المطلوبة في ساعات الصباح الباكر لغاية ساعة الضحى ما في مشكلة، أما بعد ذلك لا. وكمان نفس الكلام ينطبق على شراء أو بيع عقار، وغالبا صعب في ساعات الصباح، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. في ساعة المساء الحوت تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة طبعا أكيد فيش مشكلة، ولكن ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
1: مين اخترت أنا من النجوم والمشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
10: نعم، رحنا على إنجلترا، في عنا ممثل وهو مخرج ومنتج وسيناريست اسمه جوني فيغاس.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون.
10: هلا بيك يا رضا ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: عن دربه يفهمني وكيف ينطق.
1: شو قلتي؟
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو،
0: حرمش لي في طرف عينه مسك خدو
1: مسك خدو.
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو،
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو.
1: شو قال لي؟
0: قال لي

0: تاني شو قلتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته وقولوا شو أنا ذنبي وحبيته
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته
0: حبيتي؟
1: غصب عني
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: جبل جاهي اشتهنا الجبل نيحال جبل صني تحت السمامة في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

هيروح شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هيروح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: انتو من وين؟ من وين؟
2: من وين مكان؟
1: انتو تجار، تجار يما زوار.
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار، ما إلها وج ولا صوت، نفضها بلبسها جديد، بنفضها بلبسها جديد.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا دوت كوم

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم nota-arabia.com تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة نوتة عربية. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: عافية دايماً بتراعي قلوب المصريين، وبالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب هنساعد كل قلب يعيش بعافية.
1: قلبي ده بيطير.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية.
1: 10 9 8 7 6 5 4 3

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بحبه وحابب إلا قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها قول أنا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبر

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هي وكمان هي
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهي
2: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هي
1: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هي
3: خليتني منمشي بخيالك عثر
4: notaarabia.com تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
5: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
0: وكمان هيك
6: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: انت اكهاوة.
1: نوتة نوتة عربية.
2: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
1: بنوتة عربية أغانينا هي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي.
3: هيا منديلك فيا.
4: هيا منديلك فيا.
3: من زحلي عاره شيا.
1: وكمان هي.
5: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا.
6: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com تستحق السمع.
1: هذا اليوم سعيد مبارك توبتك يا مينا هي تجخو دي تخبارك
2: نوتا نوتا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شوق. بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا
2: نوتة عربية
1: ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: زمر

0: حبايب
1: وكمان هاي
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
2: أهدك
6: بنوت عربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

والشوق يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده وقلوبنا